سمعتني أقوى بلادي شوارجة أخذ لياليني مرضى أنت تجلي نور نسكنا كتر جميلك.